جميع الحب عن مرحبا بكم من قلبي. فأهلا وسهلا مرحبا أخي الكريم، إن باكستان من شرقها